الحمد لله الحمد لله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتاب الكريم وهو أصدق القائلين:

0: Ihin ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan mutar bi misrifil yakin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidina muhammadan abduhu wa rasuluh allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd fa ya ayyuhan nas ittaqullah اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ولازم الصلاه على خير خلقه عليه الصلاه والسلام وقد امركم الله بذلك ارشادا وتعليما واجلالا بشرك اليقين وقال الله تعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الاول وعلى اله وصحبه ومن والاه وارض اللهم عن اصحابه ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر اصحاب نبيك اجمعين وعن التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوه يا مقضى الحاجه اللهم انصر جيوش المسلمين وأساكر الموحدين اللهم أهلك الكفر والمشركين أعداءك أعداء عدين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيدكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون كيف صنع
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
0: لا إله إلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سو صفكم رحمكم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

استغفر الله العظيم. استغفر الله الذي لا اله الا هو واتوب اليه. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا لا اله الا الله لا شريك له الملك وله الحمد لا اله الا الله لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم جنبنا اللهم جنبنا اللهم جنبنا من النار. اللهم انت السلام كالسلام واليك السلام حينا ربنا بالسلام وعدنا الجنة دار السلام تبارك ربنا تعالى يا ذا الجلال والإكرام. إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله وحده قيوم لا شريك له بل ذا الذي يسوى وهو العليم العظيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إلى ربي أنت مولانا سبحانك سبحانك.

0: دائما كريما لمدى الحمد لله. الحمد لله رب العالمين على كل حال في كل حال من إعادة. الله أكبر. الله أكبر في رحمة الله كثير سبحانك لا وسيلة لا نظرة ولا شريك له يميت على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم يوم الأولى ولمن نسوا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. آمين. قل لله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حمدا حمدا شاكرا حمدا ناعما حمدا يوافي نعمه كافيا مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم انا نسالك سلامه في الدين وسلامه في الدنيا وسلامه في الاخره وسلامه في الجسد وزياده في العلم وبركه في الرزق وتوبه قبل الموت ورحمه عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة.
1: Iya, saudara pendengar di manapun Anda berada, baru saja telah kita ikuti bersama jalannya sholat Jumat dari Masjid Al-Syifah di kompleks Rumah Sakit Martin Indey. Dan tentunya Anda kembali bergabung bersama kami di studio program Satu Radio Republik Indonesia RRI Jayapura dengan beragam program acara tentunya akan kembali hadir. Kita juga akan ikuti bersama untuk beberapa tembang religi yang kembali mengudara mengantarkan kita pada pukul 13 waktu Indonesia Timur lewat dinamika olahraga yang akan turut kami siarkan untuk Anda nantinya di pukul 13 waktu Indonesia Timur nanti.